السلام عليكم. مريم ويوتر جانين يشيش بين اس بي كيلو هرتز. مريم ويوتر سين غاب جانين يشيش بين اس بي كيلو هرتز. بهم مرجع شراشيك ميجا هرتز دونا موبايل اب نيوز اون اريكا ديو اكاش وانين كرجلين دري فروتو بوت بي بروجرام ان كورينغا بلوز ان بروبوني انتي خدمت لا سبسود بروجرام ين كان سا خدمت لا جي جونا سلام بو فروت ماتشن سونشيك دري جاك بو اديت جولاي زين شور ساز دروك واس بو تو سوتر چونا مين رقب چونا غاشينو كستا وزیر اعظم ہند جناب نریندر مودی من کی بات پروگرام اس طرح لکھا یا استریتی میں موسم نگر چین ڈسکور پاکاشوانی دہلی کنا ریلے بیت ریلے لاٹ ڈاؤں بازت

في خوص ريقصتنا سينا رهم لنا شذا جن أشي في السماء متقص والعاص إن الإنسان اللي في خوص من تقصنا دي نمز قسم بشك دي إنسان بو خسارنا لقي قاتنا نقصان يو دنيا تبسكتت خوص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دكر شخص دمينيس إيمان كون ستان كون ينا كرن نيك لحم أعمال دنيا كباستن خدا من دالي كسلون أئمة الطاهرين كسلون عيد عيشة عرشة عرشة شس قرآن ذري تمام جغن ساعت شس سوشي حق فنطالب شك ستان زبد مبان يعني نهاغ مزا شيطان زسبا مبا صبريتنا وسيتنا نصيحتنا ينبو نرو عمال بستان دون قيام الله چن خنكنا جيكس مي خلطي متبا بهشتن داخل چاچن بسم الله الرحمن الرحيم ترتيب 105 سورة فيل مكي آيات نمبر 5 ريقصد نزي سوكان عشبا خالق المنان رحم نشدن قانسيت بي نهاية رحم عشبا سمامي تقسيكا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لإنسان كنا تونستا كنا أبري هذا كان ملعون بات شاچيز يماني أنا پیغمبر خداي أبوچي وقال حضرت عبد المطلب وقد لا پیغمبر دانا ملتان سمعت بن مسلمان مقدس مل سيگو لو خانه كعبه در کنچي نيل أبوچين كلي نست نابود بس شكسيون در کن ملعون است يعني كلي نل أبوچي مكتون بند شراب تنس دون لزن تنس خانه كعبه شك با يماني أنا نا أبري هذا كان بوز خانه كعبه كلبسيت بن ألم يجعل كيدهم في تزليل يعني كوي چال بو بيكار بس ما باز كوي يعني كرنا دي بدبخص بي نزات اقدس بي نام بو شكتو در كورو يكون يونس كوي چال بو نا كوي مكير نا كوي شيطانيو نزات اقدس بو مكتو منا بي بل برباد بس وارسل عليهم طيرا ابابيل ده پرندا ده فرقان بو ده اوران بو ابابيل زربي ده ككلين بو خداوند عالم حكم سون جهنمي تيرانونا خداي قدرتي كه سروس بده سنگ سجيل ده جهنمي اور دو كمچي بالاري قومي بالاري كوسي يعني دي ملعون ابري هيلان بو جهنمي نه كره ده پوتون زري ده ابابيل يعني كه خداوند عالم اس قومانا زي باريون ده كون

0: ماشي بس نانو، دي كده انك دوك بقى. السلام عليكم نانو.
1: وعليكم السلام
0: يا ريم يا تيزا بادبو
1: مصطفى،
0: سامع سيل بادبو
1: كلاس فاست
0: يا رستي اللي بتجيت
1: رايمز.
0: يا مولي
1: جواني جواني يس بابا، eating sugar no papa، twirling lie no papa، open your mouth ha ha ha.
0: ماشي بس دي كده انك دوك بقى. السلام عليكم نانو.
1: وعليكم السلام.
0: سامع سيل باد بويرس
1: لاز كيجي
0: تشي سبا داري مينا
1: محمد عزيز
0: تشي لب جي داريس
1: نان
0: يا مولي
1: وان شتا بودي وان تو تشا تشا تشا وان تو تشا تشا تشا تو شتا بودي وان تو تشا تشا تشا وان تو تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا تشا ت

0: ديكانوميك دو باس. السلام عليكم نمو.
1: وعليكم السلام.
0: يا ريمين سبت بو
1: نيميا ياسمين فاطمة
0: سامي وسلوى دارس
1: ما كلاس فاستاس
0: الشباز. يا ريتش لبتشت بو
1: رايمز.